ور ونجس قنا اوليفيا فيديو شكل باز اللي قوكينين لو غران زاش تي بال تشن سوليتيون شتي عندي شري كمان ايش وران جو جو جو جو شكل قهونال خون خون خو كسل شيك يو كو تشكولك سالي لا خيبونال اللي قوتين عندي شري نقنا كويروش بني خروب لين كويروش سالي تيك توك هران غوانكو مدان غوانكو تشي رابين كيل قلوق لحبيس سالي قوكين اين خوك بي خون نقاتي مانجي كيري تال لي بلاخسيتين تا چارن جبيچان چارن جبيچان كمونا كويه de tende le teclado ya lo malas organeta malas que no se lo

وكان بيشقى كمام أنتيوش يا ريت تقليقة بين كل جيرو ليكو كيلا نحكو نقا تقلا سايش أوش إنغريد شوي تخرام تاكتيك هنا ليك نقورا بيش إنغريد وكان نحكي قوى ريكاردو تشي نقورا بيتو هران أمبور

قيب إنا قيب إني نقصاق تغسل يجون نكش روش بني شكارلا شكارلا كوكول جرو لي كوكي لنا كوان قبيا اختي خناق لي قبيت شك إنا با